0: زنگتك تشتريها هم يسوي لهم تمبريوي كو
1: تمام.
0: Да, бидний. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, нэг.